الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام صلاة لا أنت مقصود الله بيت الله لا صلاة

الحمد لله، استغفر الله، استغفر الله، لا إله إلا الله، له لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله، له لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله، له لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.

يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللهم أنت السلام عليك السلام عليك وعلى السلام وحيانا ربنا بالسلام وعليكنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن